أرحب بكم متابعينا الكرام، أنا معكم الليلة داريا فارمان، ونقدم لكم الجزء الأول من موضوعنا عن عيد الوحدة ومفهوم التعايش والتعددية ودور النساء فيه.

0: 3 أكتوبر هو اليوم الوطني بألمانيا، وهو تاريخ مرتبط بتحول كتير كبير، ما بس بألمانيا، بتاريخ أوروبا والعالم. ب3 أكتوبر عام 1990 دخلت معاهدة الوحدة الألمانية حيز التنفيذ، وانضمت أراضي جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد أكثر من 4 عقود عاش خلال الألمان بدولتين منفصلين تماماً. لكن قصة هذا اليوم بدأت قبل هيك بكتير. بعد الحرب العالمية الثانية قسمت ألمانيا لأربع مناطق احتلال، وبعام 1949 صار في دولتين ألمانيتين، جمهورية ألمانيا الاتحادية بالغرب وجمهورية ألمانيا الديمقراطية بالشرق. ومع مرور سنوات صار الانقسام جزء من تفاصيل الحياة اليومية، عائلات على جانبي الحدود، أصدقاء صار لقاء ما بس صعب مستحيل بينهم، أشخاص عايشين بمدينتين، عائلات عايشة بمدينتين منقسمتين، صعب الانتقال بحرية من طرف إلى آخر.
1: سنة 1961 أقيم جدار برلين، وأصبح الانقسام شيء مرئي أمام جميع السكان في برلين الشرقية والغربية. كان هذا الجدار عبارة عن جدار إسمنتي في أعلى أسلاك شائكة وحواجز بكل مكان، لكنه أصبح حاضر أيضا بالتفاصيل اليومية لكل فرد على طرفي الجدار، في الزيارات، بالشغل، بالدراسة، بالسفر، بالعلاقات بين أفراد العائلة الوحدة اللي انقسمت على جانبي الجدار. بلشت الأمور تتغير بنهاية الثمانينات، لما خرج الناس للشوارع بمدن ألمانيا الشرقية وارتفعت مطالباتهم بحرية السفر من طرف إلى آخر، وخصوصا حرية التعبير. بدأت الحدود اللي كانت تبدو ثابتة لعقود تدخل لمرحلة جديدة يدخل عليها تغيرات.
0: عن يوم الوحدة الألمانية وعن التعددية الألمانية هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. اليوم حيكون في معنا ضيفتين مميزتين، هن لينا محمد عمر وهي ناشطة ثقافية، وجود نحاس وهي باحثة بالعلوم الاجتماعية والسياسية. رح نتطرق للإيفنت يلي تم تنظيمه بمدينة كولن حول التعددية بألمانيا، حنشوف اليوم الاحتفال بعيد الوحدة لكن من منظور جدا مختلف، ورح نفوت بقلب هاي التحولات وعن دور النساء يلي كانوا ما بس شركات، كانوا مبادرات بقيادة الحراك السلمي يلي أدى للوحدة. ومن أبرز المعارضة والمبادرات الميدانية كان في عنا باربل بولي وصديقاتها وشريكاتها يلي أسسوا حركات دعت للحرية للعدالة، وصولا لتأسيس رابطة النساء المستقلة يلي طالبت بأنه تكون الديمقراطية القادمة متساوية وعادلة للجميع. ب9 نوفمبر عام 1989 كانت واحدة من أكثر وأشهر اللحظات شهرة بالتاريخ التاريخ الألماني الحديث. بهذاك اليوم عقد المسؤول بألمانيا الشرقية غونتر شابوفسكي مؤتمر صحفي حول قواعد جديدة للسفر بين الألمانيتين. بهذاك المؤتمر سألوا أحد الصحفيين أنه إيمت رح تدخل هاي القواعد حيز التنفيذ، كان جوابه مفاجئ يعني حقيقة وصادم للجميع. نظر شابوفسكي لأوراقه وقال له باللغة الألمانية سوفورت اون فورتسوغليش، يعني فورا وبدون أي تأخير. كان هو نفسه عم يقرأ قرارات بتتعلق بتسهيلات السفر بين الدولتين، لكن طريقة إعلانه أوحت بأنه يعني الخبر من لحظة قراءته دخل حيز التنفيذ وانتشر الخبر وفعلا فتحت الحدود وبدأت الحركة بين الدولتين.
1: بالفعل كانت الناس ببرلين الشرقية بفترة بنهارة بهاي الأمسية عم يتفرجوا على المؤتمر على التلفزيون، وكتير عالم ما صدقوا شو سمعوا بأدنيون لحتى طلعوا على الشارع وبلشوا يسألوا ويتوجهوا نحو المعابر الموجودة على الجدار عند معبر بورن هومر شتراسه. بالفعل تجمع انهارة آلاف السكان، حرس الحدود كانوا عم ينتظروا فقط يعني يكون في تعليمات واضحة، كان في خوف كمان بنفس الوقت، كان الناس واقفين أمام الحاجز وينتظروا ليعبروا للطرف الثاني ويشوفوا القرار هذا اللي دخل بحيز التنفيذ هل هو بالفعل جاري ولا لا. في وقت متأخر من 9 من نوفمبر هذيك الليلة فتح هذا المعبر أمام المارة، وفجأة صارت الناس قادرة أن تعبر من طرف إلى آخر وتتعدى وتدخل عبر المعابر إلى الطرف الآخر من المدينة. هذا الجدار اللي فصل هاي المدينة لعقود.
0: بتعرفي داريا، يعني هاي الصور، يعني صورة انهيار جدار برلين بعدها لليوم حاضرة بذاكرة الناس، كيف الناس كانت يعني هيك عبرت الجدار، صور العناق، الفرح اللي ظهر بشوارع الناس. يعني تخيلي في ناس كان في إلى سنوات وسنوات مو ملتقية مع أهلها، مع أصدقائها، مع أحبابها بالجهة الأخرى من المعبر.
1: وبالفعل بأقل من سنة بالثالث من أكتوبر 1990 دخلت المعاهدة بالوحدة الألمانية حيز التنفيذ، وصارت ألمانيا دولة واحدة من جديد. الفوارق اللي كانت فيها موجودة بالدولة اختفت بلحظة واحدة. حملت هاي المرحلة ما بعد الوحدة تحديات كبيرة، وكانت النساء تحديدا بطليعة هذه التحديات، وواجهت أكبر تبعات التحول الاقتصادي وإعادة هيكلة سوق العمل، وفاتوا ودخلوا بمعركة للحفاظ على استقلاليتهم ومكتسباتهم. وهون بتبلش المرحلة الجديدة من قصتنا، قصة مجتمع يتغير تدريجيا ويتسع بدوائر الانتماء والتجربة. خبرينا نهى، كيف كانت هديك ألمانيا وكيف هي اليوم؟ نحن طبعا منا عايشين بسنة 1990، فخبرينا كيف كانت القصة.
0: خلال العقود الماضية يعني صارت الهجرة جزء أساسي من المجتمع الألماني. اليوم تغيرت المدن، المدارس، الجامعات، وأماكن العمل، وحتى الحياة الثقافية. يعني تصوري داريا، وفقا لنتائج التعداد المصغر للعام 2024 يلي نشر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، كان 24.9% من السكان بألمانيا، أي قرابة 21.2 مليون شخص من ذوي تاريخ هجرة. وهذا يعني التعريف الإحصائي المستخدم ذوي الهجرة، وهذا التعريف بيشمل الأشخاص يلي هاجروا لألمانيا من العام 1950 إضافة لأبنائهم المولودين بألمانيا. نحن عم نحكي عن تواريخ من الهجرة، وهي النسبة ما بتعني إنه كل الأشخاص أجانب أو مهاجرين جدد، في كتير منهم بيحملوا الجنسية الألمانية ومعظمهم فعلا ولد بألمانيا.
1: وهذا الرقم قد ما كان كبير ما بيشرح وحده كيف كانت التحولات بحياة الناس. فخلف هاي الملايين من الأشخاص في ملايين من القصص المختلفة والمتباينة. يعني مرة وصلت لألمانيا قبل سنوات وعقود وبنت حياتها، وشخص آخر قبل سنوات قليلة بعده عم يتعلم اللغة ويكتشف المجتمع الجديد. وممكن تشوفي شابة أو شاب ولد بألمانيا ودرس وبيحكي الألمانية، لكنه يحمل ببيته ثقافة ولغة عائلية أخرى جاءت من وراء البحار.
0: داريا، هون بيتقاطع دور النساء بحراك الوحدة، بناء المجتمع، مع دور النساء اللي لهم خلفية مهاجرة. تاريخ بيظهر أنه النساء كانوا دائما ركيزة أساسية بالتحولات الكبرى، إعادة تعريف معنى الاستقرار والمشاركة. اليوم بالجامعات بنشوف، بأماكن العمل، بالإعلام، بالثقافة، بالمبادرات المدنية والاجتماعية، بنشوف كيف النساء بيحملوا دائما أسئلة متجددة حول اللغة، العمل، الاستقلال والمشاركة، وكيف تغيرت هي التجارب من جيل لجيل تاني.
1: وهون في سؤال كتير ملح ممكن يطرأ على بالنا، أنه كيف بيشوف الإنسان مكانه داخل مجتمع تتعدد فيه اللغات والذكريات والخلفيات؟ هل بيحتاج أنه يختار مكان واحد وذاكرة وحدة وثقافة وحدة حتى يشعر بأنه هو جزء من هذا المجتمع؟ أم عنده قدرة واستطاعة أنه يحمل أكثر من لغة وأكثر من ذاكرة يبقى بالوقت نفسه جزء من المكان اللي عم يعيش فيه. كتير أسئلة بتظهر بالإحصائيات اللي تمت، لكنها ما بتظهر بالبيت أو بالمدرسة وبالعمل وبالعلاقات وبالطريقة اللي بيشوف الإنسان فيه نفسه وبيشوف الآخرين فيها.
0: من هذا الانتقال من الفكرة للفعل، خلينا نتوقف عن تجربة السيدة لينا محمد. لينا سبق وكانت ضيفة لنا براديو كوزمو أكثر من مرة، لأنه هي ناشطة ثقافية، فهي إلى جانب دراستها الأكاديمية بالأعمال والتنظيم

0: زامناً مع عيد الوحدة.
1: هلا الفكرة الأساسية هي من زمان موجودة، يلي هي الكافي ويك أب، يلي هذا الشيء أنا عم نظمه من 2023. ومن 2023 هي الفكرة الرئيسية من هذا الإيفنت، أنه نحن دائماً نقدم أمسيات شرقية أو حتى أوروبية، بشكل أنه الجمهور يكون من الشعبين، بشكل أنه نحن نفرجي أنه لأ، يعني كل واحد نحن مندمجين سوا وكتير متعايشين مع بعض، وبالعكس عم نعرفهم هن على ثقافتنا. وبالمقابل كمان لما بنقدم الشيء الألماني بالمسرح الألماني، كمان السوريين عم يجوا يسمعوا هذا الشيء. فهي الفكرة كانت دائماً موجودة. اللي فرق هالمرة إنه هالمرة هو الحدث أكبر من إنه كافي ويك أب فقط لا غير. هو صاير، خلينا نقول، إجت الفكرة من بعد نتائج الـ AFT، يلي هي حسينا، يعني خلينا نقول إنه مع إنه نحن هون بنشعر بالأمان، بس سياسياً صرنا نحس هلأ حالياً بعدم الأمان، بشكل إنه حتى لو الواحد أخذ الجنسية ممكن، يعني ما بعرف لشو ممكن يتعرض مستقبلاً. فالفكرة الرئيسية هي صراحة إجت من إدارة المسرح ذات نفسها، إنه هو حيكون يوم وحدة ألمانيا، ويلي بيعني لكتير من الألمان هذا اليوم. فالفكرة هي كانت إنه نحن كمان حدا السوري اللبناني العراقي الفلسطيني، أي حدا موجود وعايش بألمانيا سواء إله سنة أو سنتين أو 10 سنين. ف الفكرة إجت من هذا المنطلق، إنه نحن بالعكس بيوم الوحدة الألمانية حابين نفرجي ونقدم الثقافة الألمانية بالمسرح الألماني، بنفس الوقت إنه نحن نلقي، أو يعني نلقي الأضواء على موضوع إنه نحن بأمسية واحدة قدرانين نجمع الكل مع بعض، وكل الثقافات وكل الشعوب. ومثل ما بنقول إنه دائماً الأمسيات الثقافية أو الموسيقية هي اللي بتجمعنا كلياتنا سوا، طبعا بشكل جدا كبير. يعني هي بداية بلشت حتى بالمسرح بذات نفسنا، خلال يعني بين التيم، نحن بين بعضنا لما قررنا بوجود هاي الأمسية، نحن بدأت حتى جوات التيم إنه أنا كحدا عربي أنا قدرت مثلا جيب فرقة عربية، الشخص الأفريقي جاب رابر الأفريقية. فهو خلال التيم ونحن عم نتناقش بهذا الشيء كلياته، حتى أغنانا كلياتنا كفكريا كثقافيا، إنه كيف كل حدا له طريقته بالتقديم وبالعرض يعني. وبالإضافة كمان هلأ بالأمسية أنا متأكدة أنه حيكون في شوية استغراب مثلا كل شعب تجاه النفس، بس هو عن فضول وطريقة إيجابية، لأنه مثلا في كتير أشخاص ممكن، خليني أقول أنه حدا أفريقي يمكن ما سمع الموسيقى الشرقية، أو بالعكس أنه نحن كناس شرقيين وعم نحب مثلا الموسيقى الشرقية، ما كتير نكون سامعانين هذا النوع مثلا من الموسيقى الأفريقية اللي رح تتقدم. فبلاقي بالعكس تنوع جدا بمحله، ويعني بيكون ترابط جدا قوي، لأنه كمان نحن خلال الأمسية نحن ما عملناها بس موسيقيا، نحن خلال ساعة كاملة من البرنامج نحن مسلطين الضوء على جلسة حوارية يلي هي تعتبر عن الحكم المسبق. فبحس هدول كلياتهم أشياء بتفيد للجلسة بشكل أو بآخر، حتى مثلا إذا الواحد خلينا نقول إنه بالأمسية حيختار له يفكر شيء أو ما يتقبل، من خلال هالأمسية الحوارية رح يحس إنه فعلا هذا الحكي مزبوط، لأنه حيوصل لآراء وأفكار كتير مختلفة. بالنسبة إلي صارت الكافي ويك أب نوع من الكوميونيتي، الحدا العربي والمو عربي عم يجي ويحضر وينبسط ويستمتع، والحدا اللي عم بيتعرف على هالثقافة عم يجي ويسأل. وحتى يعني انتبهت بخصوص، حتى مثلا أنا بحاول كل مرة أجيب فرقة شكل، حتى هدول الفرق عم تكبر دائرتهم وعم يندعوا لأماكن أخرى، أو الحدا خلينا نقول لما بيجي بينعزف عود على المسرح، الشخص الألماني بيجي بيتذكر الآلة اللي عندهم إياها هي اللاوتة، يلي هي قريبة جداً للعود بس قديمة كتير وما عاد انعزفت. فبيصير في دائماً حوارات حتى بين الجمهور والموسيقيين، إنه مثلاً من أيمت بتعزف وكيف تعرفت على الآلة وكيف بلشت. فهذا كلياته شيء جداً يعني

0: حلو ومهم بالمجتمع، يعني حوارات صح صغيرة بتكون قصيرة وكذا، بس بحسها بتترك أثر أكيد. بحس لازم أي شخص ياخد معه شعور الأمان إنه عايش بهذا البلد، لأنه نحن صرنا بشكل أو بآخر نحن جزء من هذا المكان. يعني أنا بالنسبة لي 10 سنين بألمانيا عملت فارق كبير بشخصيتي، يلي انه انا بنتمي لهذا البلد، وانا عم اعمل واشتغل وكونت رفقات ودنيا. فبتمنى اي حدا يرجع على البيت بشعور انه انا فعلا ببيتي، سواء انا كنت جوات البيت او بالمسرح او باي جو عام، يحس انه انا هذا المكان اللي كنت فيه كتير بيسعدني، وكتير مكان دافي ومساحة امان. يعني
1: كان هذا الجزء الأول من موضوعنا، تتابعون الجزء الثاني يوم الاثنين.
2: نازل من الجنة وياها عيش أتمنى عمري.

0: في نهاية الحلقة متابعينا أذكركم بأنني كنت معكم داريا فارمان، ونلتقي بكم يوميا عدا يومي السبت والأحد في تمام الساعة 10:30 ليلا. أترككم الآن لتصبحون على خير، متمنية لكم ليلة طيبة.
1: Schwarz zu blau.